قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، جبو بیرانینا شهید.

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده لقايده يقول زير كنت ناتكا كبسي جرقيه تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امیر دست افده بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: والله كنا برد البيت يا حبيبي. هلا هلا وهذه باسه من الشريبي.
1: هلا بيك وي.
0: هلا بيك. هلا بيك. هلا بيك. شلون ملابس
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: بكري.
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. عصص
2: الورزن.
0: بكري.
2: يا فندم.
0: طيارة. كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطع الشاي خش بو كلمه الشركه هيدا بكلم هيدا
3: لا بلا شريباني ما عم جاي خلي يسوي قهوه
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: جريري قول وتقول الجريري زيزي خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة.

0: incroyable. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap bi keyif girim zülfet raş biski siyah zülfet kamer aşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap sutum raştım be hesap lipersi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap veyran ezim malım harap. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم مالم خراب.
1: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى نزبيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كون جياني جي مرشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشتر زميلونا يبقو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا طقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيكو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هرشو جحا

تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لك شاوي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

يقول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآصابي من ثورة بربي بري من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شه.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وي نازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريش و يمان

0: اف. سيد الشادي هلا وربك فيغان دردامه قرانا اي برابرينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة جلا بطقتنا مجهر شرق ناري واري ما ولاتا اي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في

في جوهان رجع محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه بوشماني اختياري تي

عالم خراب. عيد البرا قدام وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

معلم خراب عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

تهران رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

وده جمي جتلي جمك السارة كسي خير فاجي وجوابك ببش خالي من عبدو بقيره بلا جمي جتلي والدشت فوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

وده جميشة تليشة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة والزانة.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

المعلم خراب. عيد البراق قامت مثال، وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب.